حبيبك يا حبيبي ولا خايف حب يهدك بحر تغرق في لوحدك لا ده انا معاك يا حبيبي.

شعروني بقلبه وقالوا لي عقبالك، شعروني بقلبه وقالوا لي عقبالك.

بحبه حبيبي ساكن حبيبي ساكن وصادي وبحبه.

بحبه حبيبي ساكن حبيبي ساكن قصادي وبحبه.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

عن هواك محبوب بيقولوا لي توب عن هواك محبوب قلت هات قلوب من حار ما يدوب بيقولوا لي توب عن هواك محبوب بيقولوا لي توب عن هواك

اعمل ايه وياه قريب وبعيد شوقي لك بيزيد يا قريب وبعيد.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.com

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف

ان اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

خليك ويخليني عشت نعيات نجيك وينجيني من عين حسات خليك ويخليني عشت نعيات.

من عين الحسنات خليك وخليني عشتنا عياد لما نكون اثنين بعد عني العينين ولما تكون اثنين بعد عني

عايشة بغيابي، أنا قلبي وتر من نغمة تسمع صدى قلبك يجمر. أنا

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

عطر نجواك بالدمع هواك فكم بثراك من الأرجل عطر نجواك بدمع هواك.

0: على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد

وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف

يا مالك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه هو بكل شيء عليم. شرع

ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.

وما تفرقوا إلا من

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل

قلت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

بلى من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا

يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن

وما أنتم بمعجزين في الأرض

ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام.

فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا

يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن

يفسدون في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن علي

أذقنا الإنسان رحمة منا فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي

0: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله مولانا العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع

يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما

والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى

مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموعي فكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك.

وكلامهم يبقى عليك وانت تلاقي قريب واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي قال لي شبيك.

عليك وكلامهم يبقى عليك وانت بداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شابلني بيك قرب ناري الاقيك مشغول

وانت داري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي نجم تسمعون في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

0: ta main, l'ombre de ton chien vert. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان فسقي فالكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
2: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
0: retour du programme sur votre radio.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجم تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: صباح الخير، صباح الخير وصباح السعادة وصباح الأمل. صباحكم طمأنينة وكلمة جميلة. صباح إن شاء الله يكون مميز لسادة المستمعين، وإن شاء الله يا ربي دائما مرافقينكم ومرافقيننا، ودائما الابتسامة الجميلة مرسومة يا رب العالمين على وجوهكم. صباح إن شاء الله يكون مميز، وربي صبحكم بالخير الدائم ولطف الخفية. نجم نقول اللي صبحية جديدة معاكم كذلك بالنسبة لنا احنا، بداية اسبوع ان شاء الله يا ربي تكون معاكم بداية جميلة وبداية موفقة ان شاء الله يا ربي. تخلني لكم بالكلمة الحلوة دائما ديما، عنوان الحصة العنوان هذك، الكلمة الحلوة والكلمة الايجابية. صباح مميز، صباح مزيان ليكم الناس الكل، وان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير، وتكونوا دائما بألف خير، وتكونوا دائما في صحة جيدة. صباح التوفيق بما انها البدايات، صباح الخطوات اللي تكون دائما مميزة بالنسبة لكم. النجم نقول زادة اللي لمتنا معاكم تبدأ مميزة وتكون مميزة، ودائما نحبوها مميزة. قمرة من أمام الميكرو يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، الموافق ل 17 ربيع الثاني 1448 هجري. وكذلك يكون معايا ويرافقني في الصبحيات الجميلة والبدايات الحلوة معسيسي في الكوتي تكنيك والإخراج. صباح الأنوار سي معز. صباح الورد سي معز. كيفاش عادت الويكاند؟ الحمد لله. سافا سخن شويه الويكاند. مازلت بالفنتيلاتور والكليماتيزور، مازلنا الكليماتيزور ليه طحت للمروحه. ست مئة الفاتوره. ايه كهاويزي يا كهاويزي من الكليماتيزور يزي ما دفعنا. بما انه شهر اوت راه الضو مقصوص، ما كيفاش جاتكم 600 الف؟
1: انا ديجا قبل 100 وشويه، جاتو 507.
0: فوالا 100 وشويه من بعد 507، فوق 600 هذوما 700 دينار والضو يقص قوة. صباح الخير، صباح الطاقة الإيجابية، صباح جاتكم الفاتورات الناس الكل. خلينا عاد نصبحوا ساعة ومع الناس اللي على الفاتورات. أكيد فما لطخات احنا نقولوا. تعرف شكون جاتو مليو؟ هذا من الحاجات العادية، فما شكون أكثر؟ دار عادية مليون صراحة برشا. صباح الأنوار وصباح الخيرات لكم الناس الكل، وربي يعطيكم بالأرزاق وبالبركة في الأرزاق. شنجمو خلصوا الفاتورات؟ أكيد قصوا الضوء خلصوا فاتورة، قصوا الماء خلصوا فاتورة. هذيك هي صباح الورد وصباح الطاقة الإيجابية، صباح الطاقة المميزة، صباح الحب لسادة المستمعين، وأكيد صباح يا ربي ديما نلموا معاكم ونكون اللمة هذه مميزة، ونقولوا الحمد لله على كل حال. لما حالة احنا نتجملوا ديما بالحمد، وديما نحمد ربي على كل حاجة وكل حكاية تصير لنا. أكيد نقولوا اللهم جملنا بالحمد، وجمل صباحنا بالحمد، وبارك أرزاقنا بالحمد، وعافنا بالحمد يا رب العالمين. إن شاء الله أسبوع مميز، وكذلك البدايات تكون دائما معنا مامي نعيمة، وبالنسبة لنا بدبارة أكيد معها درسافة العلوي الأخصائية النفسية ترجع من جديد. واليوم نحكيه على الإدماج المدرسي. ما معنى الإدماج؟ ما الفرق بين الإدماج والدمج؟ تفاصيل كبيرة حسيلوا اليوم، وتفاصيل مميزة مع الأخصائية النفسية كمال فايزة، مهندس في اتحاد الفلاحة والصيد البحري بالمهدية، يكونوا منورنا في استوديو تمافام. وبش نحكيه اليوم على موسم جني الزيتون، لأنه ما هوش مجرد موسم يتعدى، هو موسم فلاحي، وهو جزء الحقيقة من حياتنا، من اقتصادنا، ومن تراثنا كذلك. نعرف الزيتون قدش مهم بالنسبة لتونس الجميلة، ونستنى ورانا موسم الزيتون بكل احنا نقوله فخر، خاطر نحكيه على موسم الزيتون من كوتي اخرى اليوم، بما انه وانتشارا لبكتيريا سل الزيتون. نحكيه على المرض هذايا كيفاش ينتشر، شنو هو المرض هذايا، وشنية الاضرار اللي سببها، وهل البكتيريا هذية تمثل خطر على صابة الزيتون. أم لا؟ أكثر تفاصيل أكيد بعد شوية مع ضيفنا اللي يكون منورنا في استوديوات أم أف أم. اليوم نحب نصبح كذلك على أحباء الصباح وأصدقاء الصباح كذلك اللي منورين ديما ابطلتهم الحقيقة. شنبدأ بأمل الرهيف، صباح النور والسرور، محلة طلتكم علينا وإن شاء الله نهاركم زين. مدام جمرة شكرا ليك يا أمولة يا مزينة، وإن شاء الله نهارك أسعد ليام يا تحفونة. سي محمد المستيري صباح الخير وصباح السعادة وصباح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس، ورب يعينكم ورب يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم، وبداية أسبوع نشيطة ونهاركم أسعد ليام أجمعين يا رب العالمين. إن شاء الله يكون نهار مميز ويوم مميز ولحظات مميزة وسعيات تبدأ مميزة أكيد على إذاعة ما فهم. وبما أنه فما التمييز الحقيقة هذا الكل، نحب نميز سادة المستمعين بحاجة يدلوا علينا فيها اليوم. حسب رأيك يا معاذ شو نطلب منه؟ سهلة سهلة اليوم، ما فماش دبدوب معز، ما فماش بليوش اليوم. انت فكيت ولد عمك وجي شكون فكولك؟ ريت ولا ريت ولا. ان شاء الله يا ربي ايامنا مزيانه وايامنا زينه. ونبداو اول فاصل موسيقي، وانتوما اليوم باش تدلوا كذلك وتطلبوا احلى الاغاني اللي يحب غنيه يكتب لنا.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد من جديد, عدنا وان شاء الله يا رب يصبحكم يكون مميز وحلو بكل توفيق. صباحا كيف نصبحوا فيه على ناس مميزه, ناس حلوه زدا, يبدا صباحنا ديما مميز وحلو. تحيه لحنان ونقول لها محلى طلتك يا حنان, وان شاء الله نهارك اسعد ليام. نشوفوا احوال طقسنا توت سويت. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب, وتكون السحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. أما بالنسبة للحرارة تكون في ارتفاع طفيف, وتتراوح درجة القصوى اليوم بين 27 و 32 درجة, وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. أوقات الصلاة لليوم وأكيد حسب مدينة المهدية وما جاورها, الصبح 4:45, الظهر نص نهار و 17 دقيقة, العصر 3:33, بالنسبة للمغرب 6:10, أما العشاء سيكون 7:34. شروق الشمس 6:11, أما بالنسبة للغروب سيكون 6:08. هذه أحوال الطقس وأكيد مواصلين معاكم فاصل مميز من بداية مع سيسي وراجعين.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. Aïe,

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

عليكم من جديد مواصلين معاكم أبراجنا حظوظنا توت سويت الحمل ودائما البداية تكون إيجابية ومميزة والحقيقة يعطينا طاقة حلوة برشا. الحمل على خاطر هو أول الأبراج. نجم نقول للفترة هذه المميزة للحمل فيها تغيير للأسلوب، فيها برشا تغيير زادة للتفكير بدون ترك الأهداف. نفس الأهداف ونفس الحاجة اللي أنت تحب توصل لها يا حمل، لكن أخيرا باش تفيق اللي أنت يلزمك تبدل النظرية وتبدل شوية الأفكار وتبدل كذلك الأسلوب باش نجم توصل للهدف اللي انت راسمه. نجم نقول لك اللي خطواتك زادة لازم تكون مدروسة برشا برشا، على خاطر التقدم هنا هو تقدم 100%، لكن لازم ديما الحذر مع التغيير اللي يلزمه يكون. الثور مسؤولية جديدة ولازمها برشا خدمة. الحقيقة الثور وهج النجم نقول من الخدمة هذية، لكن المسؤولية راهي باش تعطيك برشا حاجات إيجابية. ما فميش حاجة ندخلوها إلا ما تكون فيها حويجة هكا ترجع عليك يا ثور، وأكيد ترجع عليك بالفايدة وترجع عليك بالإيجاب. أولا باش تكتسب علاقات جديدة، وثانيا باش تكتسب قيمة مميزة بالنسبة ليك وتكتسب ثقة زادة أكثر منه حاجة أخرى. ونجم نقول لك اللي هذا الكل يخليك أنت مستقر ويخليك مميز. الجوزاء حديث مهم ويهزك إلى أبعد ما يكون يا جوزاء، يحل بيبان ويخليك تخمم أكثر في كل تفصيلة أنت تخمم فيها، وبش تزيد تخمم فيها وتزيد الأمور توضح والرؤية توضح وتقول إبام على الحديث هذايا والكلام هذايا، راني اكتشفت برشا تفاصيل يلزمها تكون في أولوياتي. السرطان التعاون بالنسبة ليك هو سر النجاح وهو عنوان برجك اليوم. التعاون مع الزملاء، التعاون مع الفريق، التعاون إيد مع إيد، ما تصفقش، لازم زوز إيدين باش نسمعوا الحس يا السرطان. وهذا الشيء اللي أنت باش يكون لك الحقيقة ما نقولوش درس أم عبرة، أما باش يكون حاجة لازمك تخدمها كم يفو. لازم ما تقولش ما نخدمش وحدي وعلى خاطر الخدمة كي نخدمها وحدي تكون بارفيت، لا، كي تخدم انتي وحدك تغلط وما تفيقش، كي تخدم مع الزملاء يفيقوك بالأخطاء متاعك. الأسد تشجيع من شخص قاعد يراقب وقاعد يلاحظ. بالك ماشي في بالك اللي انت قاعد تخدم وحتى حد ما هو قاعد يشوف فيك، بالك انت يا أسد يقول اني انك تخدم، واكيد كسسوا زملائك وسسوا رؤسائك وسسوا حد في المحيط العمل متاعك ما هوش قاعد يثبت ويركز، ايبان قاعد يثبت وقاعد تخدم وقاعد يكتشف زادة في مواهبك وعندك ترقية قريبة يا أسد. العذراء مرحلة تعاونك على الاكتشاف. شنو باش تكتشف؟ قول القايل اللي انت عشته الكل باش تكتشف اللي هو بداية لحاجة كنت تستنى فيها عندك مدة يا عذراء. الفترة هذه هي فترة مميزة بالنسبة ليك لأنها فترة انتقالية من حال إلى حال مخير. الميزان تتعرف على أشخاص جدد وتدخل في دائرة اجتماعية مميزة جدا يا ميزان. تحمل لك الفترة هذه فترة الحقيقة تكون كلها خير، والفترة المقبلة يكون عندها تأثير مميز. نجم نقول لك اللي انت تعيش الاستقرار بعد طول انتظار اللي قعدت تلوج عليه عندك مدة يا ميزان، مدة طويلة وانت تلوج على الاستقرار واخيرا تتنفس السعادة. العقرب ترك التفاصيل القديمة بكل ما فيها من وجيعة، بكل ما فيها من قلق، بكل ما تتسبب لك من تفكير زائد وتفكير مرهق. الحقيقة نجم نقول اللي البناء الجديد اللي قادم عليه العقرب يبني مستقبل جديد، مش مستقبل يعني تبدل خدمة، إنما طاقة مميزة وعندك برشة الحقيقة قاعدة تستنى فيها الحاجة هذه، وأخيرا تتملص من كل حاجة سلبية تدخل في الإيجابيات الكل. القوس فكرة سفر قاعد يعيش فيها وتجربة للتغيير لا أكثر لا أقل. ساعات يا قوس تتحمس ما غير ما تحسبها، احسب كل خطوة يا قوس مش ما تقعش في المحظور، وحظ سعيد.
الجدي مجهود قاعد تبذل فيه يخلي أشخاص مهمين يتبعوك يا جدي. ما تقولش زادة أنت قاعد نخدم وحد ما يراقب نو، تحس روحك قاعد تخدم وتعطي ما غير حساب، لكن فما شكون قاعد يشوف ويثبت في الخطوات اللي أنت تاخو فيها القدام. ادلو تواصل مع شخص بالذات، الشخص هذا هو شخص وحيد، الشخص هذا باش يعطيك برشة ثقة ويخليك تتعامل بأكثر ثقة وتخليك زادة يدلو في مراتب عليا. يا حوت نختمو بيك، لكن الختام كله ختامها مسك، على خاطر كيما بدينا الحكايات مع الحمل بكل إيجابية نختموها زادة مع الحوت بكل إيجابية، على خاطر فترة ثقة المدة هذية كان ما تكونش بناء ثقة وكان ما نقولوش زادة استعادة لثقة، كانت الحقيقة غايبة عليك أو كانت برشة توتر تلمو مكشترا اللي انت ثقتك في روحك هي المفتاح. من الصدف زادة باش يكتشف الحوت الأبواب اللي كانت في باله اللي هي مسكرة قدامه، اللي الباب مازال محلول ومش محلول برك، كي تحل الباب هذاك اش تكتشف اللي هو ما غير بلوكوس في زي تحل، تحل باب في جرته الثاني في جرته الثالث، أبواب خير تستنى فيك يا حوت. اش قولك ناخذ باب من بيبان الحوت يا معز؟ اش قولك نوزعوها على الناس الكل؟ ان شاء الله يا ربي البيبان الكل محلوله في وجوهكم، وان شاء الله الصباح هذا يكون مبروك عليكم. ان شاء الله في كل خطوه فما امل، وفي كل خطوه فما ثقه، وفي كل خطوه فما تفاؤل.

0: أصيلة معكم أعزائي المستمعين، صباح الأنوار وصباح التجديد، وكالعادة بدايات الأسبوع تكون مع ممين عيمة وديما دبارة اللي نخموا فيها نجم نقولوا من الاثنين للجمعة. ألو صباح الأنوار ممي.
1: صباح الكل والاثنين يا جمرة وكامل إذاعة أمرتام السيدة المستمعين الكل، وكان يا رب كل الناس الكل
0: يعيشك يا مامي. الحمد لله على كل حال. ونجمو نقولوا إلي البدايات مزيانة على خاطر ديما كي تبدأ الكوجينة محلولة والروايح هكا البنينة تطلع تعطي مود مميز.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: أي
1: نبدأ كالعادة نهدى كمين اليوم نستبقوا إن شاء الله كوزينتنا برسول والبركة. اليوم مش نعمل الثالثة كوزينة بأن الليسين موجود سوا. الليسين هذي في قيمة غذائية لليسين مزرعنا والأبيات هذا بين الليسين تتلقنا كعبة الليسين اخذوها وقصوها أنظولين كبيرة شوية، تتلقنا معها كعبة تتماكن كوزينة وقصوها أنظولين كعبة فقوص جاية مفنفل بصلة حمراء من الذين نقصوا قصتها كل ما بعدها نصوروها في مجال العادة نجم غارف بسيطونة مخيطة في لحظة متبطة غارف سيطون قارف وإلا قلب تفتيح وقلب تفتيحة ونزيموها بكم حطوا معها دي مستاتة نعمل مربعات نتاع الفيسة
0: نعمل
1: مربعات مربعات قصة الفيسة نزيد نترنوها ونرسد غنية يعني الجن ورسوا عليها أكتبت الجنزين اللي معالجة وكيدة جيتون قدر على كيدة جيتون كتلة هات السنبل السونسي اللي هو جنزيس البرداتين وهي محليها سفتنا قدرة من نسفهم
0: يعطيك الصحة. ايه؟
1: ايه عايش اليوم عنا الفيتة اللي هي بتاع وقتها لحويدة وقتها نعرفوا المجل سوت بركان أربو ولا بعضهم ويبتوكوا بجنين ووفر المجل هذي يتم متنور الناس بكل في الفرين بتاعه في صومه ما شاء الله نصف قلتا نتوكو
0: ايه؟
1: وقته يزم يتاكل بتاع وقته بيه وقولوا احنا بعد ما قصرنا لكوبيت ونظرناهم ثم ناس حبت المحمسة الزيوية يا جمرة
0: ايه؟
1: المحمسة المدلوبة ناخذوا كرويسات ويدوكم نطيبوا بهم صوص المحمسة ناخذوا نقليوا بصة في الزيت في الزيت زيتونة
0: نقليوا
1: فيه بصة بسيون توم مفرومين حطوا مغرفين طماطم معزونة على مغرفة طماطم الشريحة مغير فاروس مودزة مغير فاروس مزينة قليوا بالزي ونمرقوها شوية ونسقفوا فيها فاروس متاع المسجد نسيبوا بالكتاب نشقوا المغاية نفس الأفضل نمرقوه شوية نغذيه ونخليه نتون صف اليوم ونحط الماء في ماء السلاحة متاع المقارونة
0: نصفيه
1: فيها في الصوت هذاك الكل وبعد نرميه لمحمسة ساوين نسيبه لمحمسة فردنا ما شاء الله تبدأ نحطها بينا بركة نقنيه لها أجري نفس المقلي تبدأ محمسة بينا بكروس على الوزن نوسى سيوحة
0: ونحن
1: نقطع الزفرنا متاع الوزن
0: نسرقهم
1: حطوا لهم شوية زيتونة شوية تمون شوية هروس شوية توبل ونسوا مفرومين ونفوقوا كركم ونفوقوا الفاح شو الفاح هذي اللي قلت لكم عليه راهو يتطوع للمجد البرك
0: للمجد لكها
1: المجد لكها والحوت بتاع المجد عليه حتى نعرف المجد فيها شوية بتاعنا لما نديها تتخلي ريحة نحيوها في الروحة بتاع الروحة بتاعنا يا جيتا أنا فيه بلا خاصة بالفاحة دي نعوده بغير فكمون وبغير فكابل بغير فكركم بغير فهروس ودوس من الفو مفهومين وثلاثة منها
0: نطوقوه
1: بالجديد بالجديد وخليوه في الفاحة حتى ساعة من بعد نحطوا الفاصيل إلى من يوم عليها الفاصيل في الصان حطوا زيت الزيتونة ويحطوهم في الفو ليس شوية ويأخذوا مجمرين ما شاء الله عليهم رشة مع النوم يتقاسوا التبقارس يتمدوا كومباني مع عكر الخمسة اللي عملناها الجالية هي معناتها المنينة في شفتي أحسن ما تطيبها هي هي بالبنة متوفق نمشي واللي بعدها بتنعموا تازين اليوم بتنعموا تازين الدرافين نقولوا احنا درافين كيف تتم الدرافين هذية
0: كيف
1: ناخذوا في الورقة من الفيلو نلقاها في الدرافين في الفاس لورقة الفيلو تتمدوا لقصة ورقات ملوطة باش نعملوهم بشوية بالبردة ولا بالزيت نأخذ تجميلنا العادي نأخذ بطاطا جديدة نأخذ شوية زيت بعد ما تسويناها وباش نأخذونها لفاحات متاعها اللي هي كرفة وفلفلتها الملح شوية ساعتها متبطة ونحط الزبونات اللي نعرفوها الزوب بالبيت التجميل هذيك نحطوهم بالبيت ونزيد الورقات الفيلو من فوق ونعملوهم نغسل بهم التاجين نعملوهم الدرسي يعني الورقة يبدوها الدبها الورقة الأخرى يبدوها الدبها الدوائر فيها أكل الورقة كله درسي نعملوه شوية نفوق بالفلس نفس العظمة ونحطوه في الفور ندويه في الورقة نفوق الكروطان يدينا بركة نتفكى براج براج يكون تاجين زيدة كمباني مع الفور حاجة من أروع ما فهم دولي نحبه نكويتا
0: أي
1: نمسيه نتحد نتاعنا نور تحد اليوم نعرف الرمان دي
0: أي
1: كانوا توا سلسة بالرمان
0: أنا أقوله الرمان
1: تاعنا أي الرمان أيوة
0: أي
1: نسيتي قبرة على الرمان
0: قلت لك نقوله الرمان طاح
1: الرمان دي طاح
0: أي طاح
1: يعني حل البين وتحل مع الغير
0: تسمي يا بلا
1: الرمان دي قيمة غذائية كبيرة برشا
0: صحيح برشا
1: بيقول 250 جرام فورينا عادين أربع كعبات عظم عادين بكتشين سكر بتناخذوا لهم باكو فاني وباكو خميرة وحطوا السوائل مع بعضهم الزبدة والزيت والعظم والسكر حتى يذوب بالبداية ركبوه بالبداية بعد نزيدوا الفورينا ولا خميرة في اللفر وقتلا نحطوا المول اللي تهدوها المول بتاعنا ونصبوا فيها الفاكهة بتاعنا اللي عملناها بتاع الفلتة نصبوا مرة ونعملوا رشة رمان ونعاود نصبوا مرة أخرى ونعملوا رشة رمان حتى للدخل بالكل وندخلوها في الفور مدة نصف ساعة ندخل السكينة نلقاوها طابت قد الشيخة دونك طابت لنا الكيسة بتاعنا
0: أي
1: قدرة تبنينا كما غذائية دوية الرمان ما شاء الله سوى شوية شوية مازال كما نقول ما بدش كما يلزم بشوية بشوية نخرج في الرمان وهكا تكون الكيسة بتاعنا حضرة ولكن القصو بتاعنا حضرة مع قهوة والعشية مع كويزين
0: يا مكينة
1: إن شاء الله
0: صحة بالسير يعطيك الصحة يا مامي في الدبارة المزيانة دبارة وقت هذه يعطيك الصحة يا مامي يعطيك الصحة ميرسي بوكو مامي شكرا لك إلى اللقاء شكرا إلى اللقاء من المجل للرمان شيختنا اليوم مامي هكا ولا هكا عملت لك قداش من تصنيفة يا معز كل اليوم وغدوة وبعد غدوة باش يحبوا المجل ويستنى في الموسم هذايا هاكا مازال كي بدا وان شاء الله احنا نقولوا الفيلم معانا الفيلم في اللي ما فاهمه انا ذقنا المجر قبل الناس الكل انت تقوله صحه وفرحه مواصلين معاكم اعزائي المستمعين اكيد فاصل وراجعين من جديد
2: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب

اسمع الموجة.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم ومن جديد ترجعنا الاخصائيه النفسيه دور سافي العلوي. صباح الانوار ونورتنا يا لالا.
2: صباح الورد. صباح الياسمين. صباح ويلكم.
1: لاباس عليكم. ها
2: انا صافي جميل.
1: مده مده تلمو سينيك قعدت نشوف في ملامحك بام ما تحلتش المشاكل او كبردت الدنيا دونك الماء رجع يمشي الضوء رجع يمشي والحمد لله والله اعلم. في الصيفيه القادمه نعطيه مود مميز لما حنا نعطيه مود ايجابي ان شاء الله غدوه خير وان شاء الله ديما فما امل. اه وي صبحت زاهيه سمعت بروحها باش تجي لما فيهم صبحت زاهيه ريت اسم لما فيهم برك قداش يعطيك بوزيتيفيتي
2: محلية رجع معاكم ان شاء الله عن بون غوتور وان شاء الله نستوي الناس الكل.
1: ايه وي.
2: ان شاء
1: الله نعمل جو زي الناس الكل
2: نحب الجو.
1: ايه كين. جو كيما شنو معني.
2: نحب الجو نحب التفاتيك نحب البوزيتيف فايبس الصحيح وانتي ما شاء الله على الكاميرا تعطينا كل طاقة ايجابية.
1: الحمد لله عايشك يا درساف حتى انتي الحقيقة تبدلنا نظرتنا الحقيقة في برشا حاجات دونك بيسكو خاصص بالنفسية اليوم وكحاجة تابعة النفسية أكيد النفسية تتبدل كي نحكيو معك كي نفهم رويحنا ونفهم نفسيتنا ونفهم خاصة المود متاعنا ديما احنا نتفرهدو هكا ولا ساعات كي تبدأ فما غموض هكا توتر يا ربيش فما غدوة يا ربيش فما بعد شوية كي نفهم رويحنا وديما نفهم الخطوات والحياة اللي احنا عايشين فيها وموضوعنا لليوم يخص الوليدات ويخص الإدماج المدرسي. ش معناها إدماج؟ هو ما الفرق ما بين الإدماج والدمج؟ هذا عندك أنت.
2: دونك كي يقولوا على الإدماج والدمج اللي هي الانتيغراسيون سكولير والانكلوزيون سكولير. دمج إنك أنت صغير باش تدمجوا في المحيط اللي هو مع الأطفال نتميز مع الأطفال الآخرين.
1: أيه.
2: ما تعطي نفس الحقوق والواجبات والإدماج يجي لما تفعل إني ماذا سأفعله لأدمج هذا الصغير في وسط
1: exactement.
2: دونك كي نحكيو على الانتيغراسيون سكولير معناها انه عندنا صغيراتنا اللي عندهم صعوبات ولا عندهم اضطرابات تعلم صعوبات تعلم اضطرابات نمائيه دونك يقول لك انه هو عنده الحق باش يكون متواجد في المحيط المدرسي سواء بريفي سواء ايتاتيك معناها في المؤسسات العموميه ولا خاصه
1: اي
2: دونك تابعين لوزاره التربيه والتعليم الأقصى ما بروسيدور كاملة تصير ونحن اليوم هنا باش نحكيو عليها خاطر طبعا اللي فات خصوصي في الرونتري جيني تليفونات والكل مدام دوغساف كيفاش باش نعمل راني انا خديت الرابور من عندك ما عرفتش من بعد شنو باش يصير كيفاش باش ندخل والدي اوكي فما قانون يحكم فينا فما وزارة تحكم فينا فما باركور كامل المفروض نعرفوه من اللي ولدي باش ندخلو الرابور دونك باركور كامل لازمنا نعرفوه اليوم باش نحكيو مع لي سبيسيفيكمون من ا جوسكا زيد شنو نستحقو في كل ايتاب من ليتاب من لي زيتاب نتاع الادماج المدرسي. الوغ دونك قبل كل شيء نحنا وقتاش اغلب الاولياء مالوغوزمون يفيقوا اللي هي وقتها باش ندخل ولدي سنه اولى لا بلوبار انه نمشي في بالنا انها نمشيو بنفس البروسيدور نتاع الترسيم العاديه بنفس باش نمشي نهز ولدي يقرا سنه اولى وكذا.
1: أي.
2: alors donc هو يدخل يعادي une semaine même pas في المدرسة دي تشكيات من المعلم كذا شبيك ما راكحتلوش دوسي إدماج.
1: اش معنى هادوسي إدماج
2: صغير اللي تبدا نلاحظوا عليه تاخر مقارنه بالاطفال دونك التاخر هذا من المفروض يتلاحظ من اللي هو في الروضه ملي هو في الروضة مع نستير باش تحس فما
1: ناس ما تلاحظوش في الروضة
2: فما اون ديفيرونس
1: الا المعلمين معناها
2: معناها حتى كان البارون غابت عليه ساعات يجيك بارون يقول لك راهو انا عندي انفون يونيك معناها ما جبتش صغار قبل دونك ما لاحظتش شنو
1: صغير الاول كي يبدا باغ اكزومبل
2: هذاك هو لا نورم معناها دونك ما فقتش ما نعرفش ما قال لي حد اكسيتيرا. الوغ دونك في المؤسسه اللي هي تبع وزاره المراه والاسره والطفوله اللي هي الاطفال دونك فما زاد بروسيدور كامله تصير معناها فما تهيئات صارت ومن الوزاره يعطيهم الصحه اللي يشجعوا على ما يسمى بالتاهيل الادماج المدرسي.
1: فوالا
2: دونك كي نحكيو على ادماج مدرسي راهو ماهيش ليتاب دو كهو فما ايتاب اخرى قبلها اللي هي تاهيل الادماج المدرسي. الوغ الصغير في الطفوله المبكره تظهر عليه علامات تاع اضطرابات نمائيه والا حتى تاخر والا سلوكي مشاكل سلوكية ظهرت عليه مقارنة بالأطفال اللي باش تعطل وجوده في المؤسسة
1: التربوية وفي القسم.
2: دونك أول إيتام
1: ما يفهمش كي صحابه. نعطيو دي زيكزامبل يحفظوا ينسى زادة تصير ساعات
2: المعلومة ما يكبتيهش في أطفال أخرين. دونك ما ينجمش يتعلم بالرابيديتي بالريتم متاع الأقران متاعو. تشتت الانتباه ما ينجمش يركز ديما فما
1: بطيء في الامتحان زادة
2: ما نركحش في كرسية ما نجمش نسمعش كلام الميتريس كالوبوزيسيون كلي أنا ما نمشيش في الجروب معناها مانيش انكلو في الجروب.
1: فوالا
2: ديما فما حاجه اللي تخليني هكا متشتت مانيش منتبه مانيش منجم نحفظ مانيش منجم نتعلم معلومه جديده حتى مانيش منجم نشارك في الانديه في المعنى في رياض الاطفال كلهم هكا نشاطات محليهم وموسيقى وكان نلقاو انه الصغير رغم هذا رغم انه هو قاعد يحاول ماهوش ينجم ياخذ نفس الريتم نتاع صحابه. فوالا دونك في المرحله هذه on est obligé باش نعملو احنا كمؤسسة نعملو لي بارون كوكو البو كوكو الام نعلموهم يعملو دوسي صغير يمشيو يهزو البيدوبسيكياتر والا والبسيكولوج دافون بيان سور يلقحو لهم ان رابور نفهمو شنو هو الاضطراب ولا صعوبة اللي متواجدة عند الصغير اي بارون من وقتها يركحلو برنامج تأهيل الادماج المدرسي اللي هو يكون فيه فريق متعدد الاختصاصات ينجم الصغير يكون متاخر زاده في اللغه في الكلام مخارج الحروف نتاعو مش مريقله ولا يخلط بين الحروف اكسيتيرا دونك نجمو نسحقو اوتوفونيست باغ اكزامبل في العمر هذاك نجمو نسحقو ارغو كان الحركيه نتاعو مش ملائمه للعمر نتاعو كان استقلاليته كيف ناقصه مازال ما نحاش الكوش مازال دونك فما خدمه كامله للتاهيل اللي تصير في المرحله العمريه هذيك باش الصغير يلحق على المستوى نتاع اقرانه في السنه الاولى من هنا ذيك علاش الصغار اللي اصحاب الدوسيات نتاع الادماج المدرسي عندهم الحق انهم يقعدوا في رياض الاطفال حتى لعمر 8 سنوات. دونك في 8 سنين انت قادر انك تاهل الصغير لين يوصل لمستوى السنه الاولى.
1: اي
2: فوالا لهنا تدخل بيان سور وحده التاهيل كما هنا في المنديه عندنا وحده تاهيل بالمنديه يقودها الدكتور محرز عباس. دونك فما تقرير كامل يصير من عنده فما خدمه كامله تصير باش هو يعرف اسكو الصغير يقعد في روضه راه مش نحنا نحكموا
1: اي
2: جو دي بيان راهو لو ميدسان اللي هو يحكم مسؤولي وحده تاهيل هما اللي يقروا على حسب الدوسيه نتاع الصغير باش يزيد عام في الروضه ولا ما يزيدش. رانا هذه ما قروهاش وحدنا وما يقروهاش رياض الاطفال وحدنا المختصين هما اللي قروا كما قلنا لجنة الإدماج اللي هي متكونة من طبيب متكونة من الأخصائي النفسي متكونة لجنة كاملة من مربين مختصين اللي على حسب المستوى متاع الطفل يقروا باش يزيدوه عام في الروضة في التحضيري
1: أو
2: وإلا باش يدخل المدرسة وإلا باش يمشي مركز تربية مختص.
1: فوالا
2: ماهوش متاع معناها نحن نقولوا مازال ما عندوش الحق باش يدمج مدرسيا نتاعو.
1: وي
2: يلزم برشا خدمة علاجية تصير معاه باش نجمو ندمجوه.
1: اكزاكتومون
2: كما قلنا فما في الولايات المهدية عنا وحدة تأهيل في المهدية اللي هي مسؤولة على هذا فيها مختلف المختصين من تقويم النطق اكسيتيرا اكسيتيرا كما المراكز المختصة للإدماج المدرسي فما المركز نتاعي أنا اللي هو بحث الولاية
1: أي
2: كيف فما فريق كامل اللي يقوم بالتقييم الكل هنا بعفو بلاد بلي زانيا الطب النفسي بالمهدية وبالمناسبة نحبو نباركو للمستشفى تعرس فرب المهدية ما عرفش عندك فكرة ولا على
1: أي بيان سور
2: أي نتاع قسم الطب النفسي
1: مالك
2: وهذه حاجة كبيرة برشا بالنسبة لولايتنا وقعدنا نستنيو فيها برشا دونك موجود توا للمستمعين نتاعنا الكل راه موجود قسم للطب النفسي للأطفال بالمهدية ما عادش ملزوزين باش نمشيو للمستير
1: دونك
2: كل شيء قرب لنا لهنا مختلف الأطباء معناها
1: موجودين
2: دونك سهل برشا باش أنا نمشي نهز صغيري
1: بالحق
2: حكومة
1: حاجة تسهل سهل
2: سهلنا برشا حاجات ديجا بالإتاب هذية سهلت برشا حاجات دونك فوالا دوسي ميديكال يركح نفهم صغيرنا شنو عنده شنو ما عندوش وشنو النقائص اللي عنده على أساس هذيك ندمجو الصغير. طب في مرحلة تانية اللي هي اش معنى أنا نمشي مستوى في سنة أولى بار إكزومبل يلزمني ما نلقاش إنه العمر الدماغي نتاعو ما أقلش من 5 سنوات
1: أهي
2: باش أنا نجم ندمجو في مستوى سنة
1: سنة أولى
2: ينجم يلحق على صحاب. لجنة الإدماج هي تنجم تفرض على حسب الدوسي بتاع صغير
1: أي.
2: هل الطفل هذا يقع إدماجه في السنة أولى وحده وإلا بمرافق تربوي؟ دونك لهنا هذه لا دوزيام بروسيدور
1: معناها فما زوز احتمالات
2: على حسب انت تقييم نتاع الصغير
1: فوالا
2: يقروا فما قرار يصير اللي هو صغير قادر على انه هو يكون متواجد في المؤسسه بدون مرافق
1: فوالا ام يستحق مرافق
2: تربوي. دونك كان هو بلاش مرافق فما دي بروسيدور اخرين تصير اللي هي كيما احنا باش نقولوا دوسي ادماج. اش معناها دوسي ادماج؟ شنو الحقوق اللي باش يتمتع بها الطفل على حسب الملف هذا؟ الملف هذا جو دي بيان راهو المختصين الاطباء والوحده تاهيل بالمهديه ولا حتى في الولايات الاخرين والكل لجنه الادماج هي التي تقرر وحدها. راني ما نقولش انا مشيت للطبيب الفلاني في الخاص وكذا وراهو قال لي هكا وهكا
1: فوالا
2: لا لازم نمشي بالقانون
1: أي.
2: وزاره الصحه وزاره التربيه والتعليم
1: مش احنا اللي نقرروا دونك اي فوالا
2: انا اللي نعرف ولدي نحب ندخل معاه مرافق ولا ما ندخلش. اللجنه هي اللي تقرر قول لك مستوى الطفل يستحق مرافق تربوي معه
1: ام لا
2: دونك كان ما يستحقش اوتوماتيكمون فما دي بروسيدور يتاخذوا في الجواب اللي يتبعث للمدرسه هل الطفل هذا شنو يستحق ديزادابتاسيون
1: اي
2: مادام هو ملف ادماج باغ اكزومبل زياده وقت
1: خاصة في الامتحانات تصير اي
2: اللي يبداو لونفيل زيادة الوقت في الامتحانات انه الكتابة تكون واضحة في الزيكزامة
1: دي كريتير معينين
2: حاجات اللي يطلبوهم من المعلم باش المعلم ينفذهم مع الطفل.
1: سؤال هنا ما يكونش فما تعطيل سير الدروس بار اكزامبل انه باش يتعامل مع تلامذة كي يبداو فرد قسمة حاجة ومع التلميذ هذاك وإلا زوز ما نعرفش يعني انتي والكباسيتي
2: لأن هنا الدولة معناها وزارة التربية والتعليم مادام فما أخصائيين في المندوبية مختصين دوك يدخلوا على عين المكان في الحاجة هذه باش يوفروا الإطار الملائم للطفل هذاك باش ينجم يعدي امتحانه الخاص.
1: فوالا الامتحان نفهم كي ينجم حتى يعدي وحده لكن سير الدرس
2: هو لنا من المفروض فما بعض التكريمات اللي تشوف ديما نقولوا اللي يلزم يصير حاجة والتراونا
1: إيه خاطر بدلت سؤالي السؤال اللي بالحق اسكو احنا اليوم معناها مؤسستنا حاضرة للحاجة هذه بورتو هي قاعدة سايرة
2: قاعدة هي سايرة
1: لكن تمثل شوية اي فوالا
2: معناها هما فما بيان سور فما دي باريير لو مش بالسهل انت باش تتحط صغير انه هو عنده معاملة خاصة انه كذا موجود فيه
1: فوالا فوالا
2: انت كي باش تاخذ صغير هذيك شنو هي الاستفادة نتاعو مقارنة بكيلك ادابتاسيون وكيلك مينوت انا نجم نضحي بهم كمعلم مع الطفل هذيك شوف انا كيفاش نجم نقدم به الطفل هذيك معناها مستقبله كامل حقيقة من نراها معلمة توازن
1: تراها مريقلة
2: هي الحكاية الكل كيلك اتونسيون اللي باش نخدموهم مع الصغير ومادام هما ما طلبوش عليه مرافق سكو الولاد ماهوش باش يكون معطل للدرس ا سوبون كيما
1: فوالا اون فوا مرافق
2: كيلك ادابتاسيون اللي يتعاملوا معاه
1: فوالا ماهيش حاجه كبيره
2: لان هما الطفل لقاو انه يستحق برشا معامله خاص اللي هو كما قلت انت باش يعطل سيرورة الدرس المعلم باش يقول لك انا عندي 30 صغير كيفاش تحبني نتلهى بصغير هذا يا واحد هكا ولا مرات نحن توا في مؤسساتنا ما نغطيوش عين الشمس بالغرب نلقاو ثلاثة اطفال تاع ادماج في قسم برك مالوروزمون هذا اللي صاير
1: ما عطينيش تفاصيل ما عندي معطيات الي الا بعض المربين اللي متقلقين برشا خاطر يقول لك التلميذ هذا مستحق اني
2: اعانه خاصه
1: ولا وحده
2: فوالا دونك هو في المرحله هذه يطلبوا مرافق تربوي اللي هو لوكسيليير دو في سكولير لوكسيليير دو في سكولير هو يقع تكوين بيان سور فما تكوينات خاصة تصير من وزارة التربية والتعليم من المندوبية نتاع التربية والتعليم الأخصائية النفسية مشكورة دونك في الجمعيات كيف جمعية فرح لإدماج أطفال توحد والاحتياجات الخاصة نقوموا بتكوينات خاصة للمرافقين باش ينجموا يسادابت معناها ويقدموا اللازم للطفل في وسط المؤسسة التربوية
1: فوالا
2: دونك المرافق التربوي هذا ولازم الطفل ويدخل معاه للمؤسسة تكون وضعيته قانونية جو دي بيان قانونية راه فما بروسيدور كامله كيف كيف راهي هي نفسها المرافقه باش تمشي تقابل الطبيب تدعو حتى تأهيل وباش تقدم دوسيها ومن بعد تطلع به للمندوبيه
1: وتركز برشا انت على التفاصيل هذه على خاطر فما برشا يمشوا للبريفي كما انت قلت خلينا نكرروها المعلومه راهو مش تمشي للطبيب بريفي وتجيب دوسيه هكا مع لا فما يعني فوالا مركز مختص
2: ما نمشيش انا
1: تبدا الامور قانونيه
2: ديريكت تمشي لوحده تأهيل
1: فوالا
2: نقولها بلاس وحده تأهيل بالمهديه وحده تأهيل بالمهديه نمشيو تركحوا دوسيه تقابلوا الطبيب معناها غادي كيا نتاع وحده تأهيل دكتور محرز عباس تقابلو تعطيو رابور نتاعكم كيف كيف كان فما مرافقه ديجا تمشي تقابل الطبيب ويركح دوسي كامل والدوسي هذاك كيف كيف مش يتعدى للشؤون الاجتماعيه كالوليد يستحق بطاقه اعاقه
1: اي
2: فهمتني ومالوريزمون كامل هذا سوجي اخر معناها فما
1: نجم ناخذوه مره اخرى
2: فهمتني اما يلزمنا نعملوه خاطر عليها نقول انا خاطر كي نحكي على البروسيدور نتاع الادماج فما برشا اولياء يتقلقوا من كلمه بطاقه اعاقه فهمتني نلخصها في جمله راهو كي نحكيو على بطاقه اعاقه مانيش نقولوا انه الطفل بين قوسين معاق راهو الوضعيه التي هو يتواجد بها اللي هي التي تعيقه فما وضعيه تعيقه مقارنه بالاقران نتاعو
1: فوالا
2: هكا بروسيدور طبيعيه تصير باش الدوسي نتاعو يركح
1: فوالا
2: اوني اوبليجي دو لو فير باش نجمو نكملو البروسيدور بطريقه قانونيه دونك فوالا بعد ما يركح الدوسي هذيك باش نطلعوا به للمندوبيه التربيه والتعليم قبل الاخصائيه النفسيه المندوبيه تكملت هي تراقب الطفل في المؤسسات وهذيك واجبها
1: دورها
2: ودورها تراقبهم في المؤسسات وتبع في جواب المدير المدرسه انه الطفل شنو يستحق شنو يستحق المرافقه كيف كيف تقدم دوسيها في المندوبيه كامل بدبلومها بكل شيء ويعطيوها ورقه باش تكون امورها قانونيه داخل المؤسسه التربويه
1: واضح
2: اور هذا راهو ما نلوموش علاش ولدي ما قبلولوش مرافقته وعلاش كذا وعلاش كذا
1: مش انت يا مدام ولا يمشي لي تقدر
2: راهو فوالا انا نخدم بالقانون كامل الاخر وكان ما عطاوكش حقك هذيك حاجه مش انا ما نخدمش لزيتاب
1: سؤال نحب نطرحه بما انك اليوم اخصائيه نفسيه والموضوع اكيد مهم هل الصغير هذا بما انه معناها مدمج يتسمى مدمج
2: أي.
1: هل ينجم يتعرض للتنمر من قبل اصحابه هل معرض لحاجات كيما هكا
2: اكيد
1: أي. شو الحل
2: معناها هو نقولوا نحن سلاح ذو حدين دونك ساعات صغير يقول لك انا نستحق مرافق معايا مالوغوزمون خاطر باش يبسط له المعلومه يسهل له وجود المعلومه يسهل له كذا مي في نفس الوقت معرض للتنمر من صحابه من كذا اش بيك انت هاك تستحق شكون معاك وانت عندك معلمه وحدك اكسيتيرا اكسيتيرا مالوغوزمون هذا يصير لتغيرات
1: شو تنجم تنصح الامهات اللي يسمعوا فينا
2: مش الامهات على قد المؤسسه
1: التربويه
2: يلزم يكون قبل كل شيء انا كمعلم عندي صغير مدمج وكو معاه مرافق وكو ماهوش معاه مرافق تصير حصة التوعية علول من فضلكم معناها راهي ما تاخذ منها حتى شيء في عوضك حصة التعارف اللي فيها شطر ورقة أنا راهي اللي راهي بلوز
1: مهمة أكثر
2: دوك نقعد أنا مع الأطفالي مع التلاميذ نفسر لهم مش معناها صغير راهو عنده ملف إدماج راهو حتى دي فيديو محليهم كتوريك نجم نفسروا بهم للأطفال هاو كيفاش نعاونوا صاحبنا صاحبنا عنده الاضطراب الفلاني باكزومبل الصغير عنده اضطراب طيف توحد وقابل الإدماج نعرف للأطفال شنو هو اللي نجم نستعين بالمرافقة
1: محليها كلمة زيدة كان المربي يستعملها اللي الصغير هذيك مميز عليكم
2: مميز مختلف أيضا
1: ولا
2: هاول اختلاف فيش اختلافه فيش اختلافه انه هو
1: باريكا وتكون له حاجة بلوس
2: نحن ما نجموش في القسم نصفقه بالقوي بالقويرة ويتقلق
1: ولا
2: احنا نجم نعاونه زعما كيفاش هاي نعاونه هيك نصفقه بشوية ولا نعملوه هكا دونك فما حاجات اللي نجم نعاونهم للأطفال صدقني جمرة حتى كعملنا تجربة
1: أي
2: بعض المربين مشكورين معناها قاموا بها حس التوعية ذي يقولوا لي مدام درساف رغم الأطفال ولاو يعاونوا فينا على الطفل
1: ولا
2: معناها التلاميذ
1: كيفوا فهموا الوضعية
2: ولا تلاميذ صحابه يوليوا يحسوا بالمسؤولية تجاه الطفل دونك يوليوا يعاونوا يوليوا يعسوا يولي فما أطفال يقول لها عمي تخيس راهو ذوقي اليوم في القسم نطلعوا فيه شوية دونك يفهموا خصوصية الطفل ويفهموا كيفاش يعاونوا دونك أنا في عوض هي ربع ساعة تاخذش منها برشا وقت. النجم كيف كيف كان صغير عنده مرافق تدخل المرافقه كيف كيف وتفسر لل
1: وما اسهلش اليوم باش تعود الصغيرات راهي من اسهل ما يكون.
2: انا هيك عودتهم انهم يتعاونوا عودتهم انهم يقبلوا الاختلاف ومحليه درس معناها درس محليه كمربي انا نوصله للاطفال اني انا نقبل الطفل المختلف
1: صحيح
2: في مكانه. دونك وقتها الادماج ما عادش المدرسي حكر كان على البارا ولا على المؤسسه التربويه باش يكون جهود متناسقه بين الولي بين المربي بين مختصين بين طفل بين اطار تربوي وتلاميذ باش انا في الاخر نعاون الطفل هذاك باش يتمتع بحقه ويكون متواجد معنا في المقاعد الدراسيه. وبالحق راه سنتيمون محلي انك انت صغير كان ما أمنيته أنه هو يلبس طابلته يلبس كرتابته يمشي يقرأ مع صحابه
1: كيف وكيف الصغيرات الكل
2: الصغيرات الأخرين. وهذيك أمنية أمهات الأطفال اللي عندهم اضطرابات وصعوبات الكل حقيقة كم تجيك أم تقولك أنا علاش السنة ما دخلتش ولدي قولها مدام صبرا نكملوا نعالجوا نكملوا نقدموا به بشوية لين قانونيا يسمح له بالإدماج ومعناها تتعاضل
1: كل تأخيرة فيها خير احنا نقول
2: ميسالش المفيد ناخد خدمة صحيحة مع الصغير المفيد نخدمه خدمة قانونية مع الصغير من الأول للآخر يتم طريقة قانونية نمشيو للمختصين
1: باش تضمن له حقه
2: المختصين ما نقابلوش ناس مربين ولا ما عندهم حتى فكرة علاش معناها اضطرابات وتأخر وكذا وكذا ونمشيو باش يقريو لنا صغارنا دونك باللي يقابلوا المختصين راه موجودين بارتو ما نستحقوش حاجة خاطر شوف انتحال شخصيات باش عنا في المهدي مالوغوزمون فما عباد تعمل تكوين شهير اثنين ثلاثة وتقول لهم انا مربي مختص والولي يفق ماليه كان يفق فهمتني بعد كي
1: يكتشف او تكتشف اللي ماهوش صحيح دونك ردوا بالنا
2: بس نردوا بالنا نمشيو للعباد الصحاح نركحوا دوسي ميديكال
1: خطير جدا انتحال الصفه راهو يدور صعب خطير جدا بالحق خطير جدا.
2: الإدماج المدرسي راهو حق لكل طفل أما زيدا حق فيه شروط وهذا اللي حنا نوصلوا للأولياء راهو حق فيه شروط معناها خاطر برشا دي بارون يقولوا حق ولدي وحق ولدي وحق ولدي راهو الشروط والشرط الأول إنه ملفه الطبي يسمح له بالإدماج المدرسي
1: اكزاكتومون
2: ولنا هنا كل وزارة
1: ربي نجحهم إن شاء الله
2: وكل وربي نجح صغيراتنا الكل
1: أي
2: ان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه وان
1: شاء الله
2: لهم الكل
1: صغيرات ان شاء الله
2: المختلفين الكل
1: يعطيك صحه يا درساف. دونك حكينا على الادماج المدرسي كيفاش يكون من حقي لممارسه كيفاش اني حقي في الادماج كيفاش نجم نمارسه بطريقه قانونيه. شكرا ليك درساف يعطيك الصحه نورتنا اليوم وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلميذاتنا الكل. مواصلين معاكم فاصل وراجعين ما تبعدوش.
0: La suite après la pause. C'est la pub.
3: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار.
4: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: يوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.
1: توا وقاية التقطوقة على ام اف ام.

0: للفلاحة والحقيقة حتى لنا احنا كمستمعين التوينسة على الاغلبية كلهم فلاحة، وشكون ما عندوش زيتون شي كمان، كلنا فلاحة. كي جيت شوف صباح ان شاء الله يكون فيه دائما تسمعوا فيه كان الحاجة المميزة وتسمعوا فيه كان الخير. الحقيقة وجودك بحذانا قبل كل شيء، وقبل ما نحكيه في موسم جني الزيتون اللي بينتو على الأبواب، وأكيد فما برشا تحضيرات، وأكيد فما برشا حديث ما نحكيه سي كمال. بكتيريا سل الزيتون اللي قاعد ينتشر عليها الحديث بصفة غريبة وكبيرة. نعرفوا اليوم احنا سمحني عشنا صيف صعيب، صيف خايب، نستناو يعني في الأخبار المميزة. ونعرفوا الحقيقة اللي موسم جني الزيتون بالنسبة لنا هو داخل في تراثنا، في فلاحتنا، في تقاليدنا، حاجة نفرح بها نتوينس الكل ونستبشروا بها، نستبشروا بك الزيت الأخضر واللون الأخضر والزيتون. الحقيقة نحبوا أكثر تفاصيل على المرض هذا، أشنو هو بكتيريا سل الزيتون، خاطر كلمة تفجع الحقيقة، وشنية الأضرار اللي سببها للزيتونة.
1: في البداية شكرا على استضافة، إن شاء الله تكون حصتنا اليوم فيها إفادة الفلاحة ونفجعهم إن شاء الله زادة. نحن إن شاء الله نستبشر بالأمطار اللي جات الأخيرة، أمطار كان طيب على الولايات المهدية والولايات الساحلية، وإن شاء الله تمس الجمهورية التونسية الكل. إن شاء الله الأمطار هذه يكون عندها الأثر الطيب على الزيتين وزراعة الكبرى والأعلاف في الولايات الماشية، وإن شاء الله تكون انطلاق موسم طيب إن شاء الله. فهمتني الناس الكل فهمتني تستغل هالأمطار هذه في زراعات العلفية خاصة الفترة الجاية، وزراعة الكبرى في المهدية اللي نحن المهدية دار نعوله كما الشمال فهمتني قمح وشعير. نرجع للزيتون والموضوع الساعة اللي دولته وسائل التواصل الاجتماعي في ملولش، هو ظهور البقرة متاع سل الزيتون نسويها التيبركلوز. التيبركلوز نعرفوه عند الحيوانات نحن برشا، وخاصة منه من الأبقار ومن الحليب ومن الحم. اليوم ولوا نتداولوا فيه في الزيتون. المرة هذا مش جديد، هذا عنده مئات السنين،
0: معناه ما هوش اكتشاف.
1: مش كل حاجة قرمزية اللي جاتنا وافدة وما نعرفه إيش، مرة هذا نعرفه. وكي تبدأ تدور في الغابة في المستير في صفاقس في الشمال، تلقى على 100 شجرة تلقى شجرة ولا اثنين عليها كعبورة كحل. من اللي نحس من احنا صغار نعرفه. منش يجي المرة هذا
0: عقدة نقولولها.
1: منش يجي المرة هذا الإنسان اللي يصبر، كي يصبر شجرة مريضة ويتعدى تزرع الكعبورة هذه ينقل المرض لأشجار أخرى. وهنا تجي المناعة متاع شركين مناعة البشر، تعرفت إنسان يشرب حليب تاع بقرة مريض وميمرضش وجاره يمرض، لأنه هنا مناعة الإنسان أو مناعة النبات تدخل في الوقاية من المرض هذا. فهمت؟ المرض هذا مالوزمون ما عندوش دواء، معناها القوة متاع الشجرة هي تحمي روحها. المرض هذا موجود من قبل لكن منتشرش كما ريناه
0: بصفة كما تو.
1: أنا حكيت مع الزملاء في اللي
0: يعني نجم نسهلوا كلمة بكتيريا سل الزيتون، هي راهي كي ترى الزيتونة وترى فيها كل عقد كما تو في الصورة اللي معانا قاعدة معناها حطها معز، دونك هذاك هو اش معناها كل عقد اللي يصيروا هذاك هي سل الزيتون.
1: وكيفاش كثر في المنطقة هذه؟ بطاقة هذه المنطقة هذه موجودة على البحر
0: نيجي، هو أصلا
1: هو موجود، هو
0: موجود موجود موجود من قبل.
1: تمشي للزيتون تلقاه على عشان تلقى كعبة ولا ثنين،
0: علاش انتشر بالصفة هي؟
1: انتشر عمناه الجاء الحجر البرد، حجر البرد الحجر كي جاء جرح الزيتون في أفريل، وشجرة فهمت تعرف في أفريل تبدأ
0: تبرور احنا نقوله البرد.
1: كيف جرح الجر فهمتني؟ عبارة إنسان تجرح جرح يدخل البكتيريا دي، يعني مع الجرح متاع البلاصة هذه اللي هبط عليها برشا حجر عم نقول شوية في الشابة ومنطقة في مالوسة منطقة الشرق، يعني المرض انتشر. نحن وزارة الفلاحة عمره ما صار كان جاء مثل موجود روى من من من ليمة الأولى خلايا الإرشاد والإنتاج النباتي راهي مشات
0: فاقت بيه
1: وهدات الجو. الفلاحة ها وش تم وش ما وصل كي هبط الفيديو مندوبية الفلاحة والبحث العلمي من شط مريم من الوزارة. الجمعة تنقلوا في منطقة ملولش. حكاوا مع الفلاحة المقترحات شنية اللي كانت حتى متاع الفنيين يقولوا اللي الزبيرة الحادة هي الحل. الزبيرة الحادة يعني يجي قص الأغصان المريضة الكل ونحرقها ما ينتشرش الغابة المجاورة. وثم معناها كيما الغذاء نقولوا فهمتني النحاس الكويفر. وقتاش نستعملوه الكويفر النحاس الرشوه رشه؟ نستعملوه في شهر فيفري مارس وقت الزبيره، وقت ما نعبع مثل الجني نتعداو للزبيره ابتداء من جانفي فيفري حتى مارس.
0: احنا
1: المنطقه هذيك نعملوها كويفر باش نقويو الشجره باش

0: تقاوم، فهمتني؟ هذه حلول
1: نجم نقول
0: مش تقعد لدى بحث،
1: حلول تكون حلول باش تقطع البكتيريا هذه ام حلول وقائيه؟
0: وقائيه القطعان مستحيل، لانه المرض التبركلوز في العجر الزيتون ما ثماش دواء حاليا، ان شاء الله البحث العلمي يستمر. لكن احنا كاتحاد فلاحين نجم نقترحوا حاجه اليوم على وزاره الفلاحه. وزاره الفلاحه اليوم تقص في 1% من اغلب المنتوجات، اسمعوا بيه، صندوق الجوائح،
1: اي
0: اسمه صندوق الجوائح الطبيعيه،
1: الطبيعي.
0: والجائحه هذه منين جات؟ جات تبعا للجائحه الطبيعيه بتاع حجر البرد. هنا لو كان وزاره الفلاحه تركز شويه معانا وتقيم العمليه قداش تتكلف، ويحصر في المساحات مش محصوره لحد الان، لا عدد الزيتين نعرفوه لا المساحات معروفه، يقع فريق فني مشترك بين الاتحاد وبالوزاره يحصر المساحه هذه، يحصر العدد ويحضر خطه عمل.
1: قضيه
0: الفلاح كي تصبر له عشان زيتونه منين باش يعيش؟ هنا يجي مبدا التعويض اللي موجود في العالم الكل، فهمتني؟ انت باش تحمي مستقبل منطقه ملول ومنطقه الشاب اللي نجم ينتشر لا قدر الله ان كان يجي الحجر العام الجاي.
1: فوالا.
0: يزيد ينتشر ويتوسع.
1: اي.
0: 100 هكتار. نحن هنا وزاره الفلاحه لابد ان تركز على عمل استراتيجي وقائي كي موجود في الاتحاد الاوروبي، موجود في الدول المتقدمه الكل. في اوروبا وقت يفيقوا ابقار مريضه بالسل يعفيرهم الكل، يحكوا حتى 1000 بقره 2000 بقره باش ما ينتشرش في المنطقه تاعهم، وصار في جنون البقره في بريطانيا والكل. لانه قطاع نحن قطاع الزيتون قطاع استراتيجي بامتياز. دخلنا تقريبا 4000 مليار عمله صعب. من اهم القطاعات اللي تسوق لتونس في العالم.
1: كل
0: الزيت
1: جزء كبير من الاقتصاد،
0: يعني في اقصى مناطق العالم
1: تونس
0: معروفه بالزيتون، كرتاج معروفه بالزيتون. هنا استعداد وزاره الفلاحه مازال ما
1: كراو الزيت، يقول زيت زيتونه تونسي.
0: استعداد وزاره الفلاحه، ما هو استعداد وزاره الفلاحه مازال ما سمعناش، ان شاء الله اعضاء مجلس النواب يتكلموا في مجلس النواب على الموضوع هذا وندعوهم الساده النواب تاع المنطقه المهديه الكل بدون استثناء. نجم مثل بؤره، نجم نلقاو بؤره اخرى اذا كان العوامل توفرت، لانه السل موجود في تونس الكل. موجود قله على 100 شجره 200 تلقى كعبه ساعات، لكن اذا كانت توفر عوامل طبيعيه توفرت في ملولش اليوم ينجم يعقل انتشار. نحن نقول الوقايه خير من العلاج،
1: وجايين على موسم امطار على حسب
0: ال انت كفلاح اليوم تدور في الغابه نتاعك وعندك على 100 شجره، عندك شجره فيها عود قصه واحرقه، فذاك ينجم غدو يمثل لك مشكله الشجره المجاوره، فهمتني؟ هنا الاعلام والتحسيس زاد ضعيف، فهمتني؟ لابد انها تكون حملات تحسيسيه في الاذاعه وفي التلفزه كما هكا. عندنا مع من قبل تونس الخضراء في الاذاعه في التلفزه الوطنيه كانت قبل الاخبار تبثلنا لك الاشهار، وتبثلنا قبل الاشهار تبثك المعلومه عن الفلاحه في الحيوانات ولا في النباتات ولا في، وكانت تاثر الناس كنت قاها ملمومه قبل الاخبار، فهمتني؟
1: لكن
0: وزاره الفلاحه وكاله الترشاد تجي تعمل صوره للمرض هذا وتعمل، فهمتني؟ معناها عمليه تحسيسيه الفلاحه نتاعنا، لانه الفلاحه نتاعنا حبهم يوعاوا بالخطر هذا، والفلاحه نتاعنا اعتقد فهمتي لابد من تشريكهم في الحلول.
1: واضح.
0: باش فهمتي خطر الحل هذا يكونش حل فردي، يكون حل جماعي. وكل صندوق الجوائح اذا كان يتوسع في هو راح حكايه التشريعات. لحد الان صندوق الجوائح يتدخل الا في الحبوب. ولايه الشمال وقت يزرعوا الحبوب والدجاج حيتدخل.
1: واضح.
0: احنا ماذا بينا يولي يتدخل في الجوائح اللي تهمت، لانه الزيتون قطاع استراتيجي كما
1: الكل.
0: اعتقد اذا كان الكلفه مش عاليه برشا، كان نقولوا عنا 1000 شجره ونزبروا زبيره حاده والفلاح باش تزرع شجره حبالها 5 سنين باش ترجع ولا 4 سنين، الفتره هذيك نعوضوا قداش ندخل لك الزيتونه 100,000 50,000. خبراء ناس مختصين يقولوا الغابه في الملوش في الشابه الزيتونه تدخل كذا كذا، الفلاح كيف نزبروا له شجره زبيره حاده ونحرقوا الاغصان هذيا، راهو فهمتني يلزموا 500,000 او 600,000 تعويض لمده 5 سنوات باش الفلاح فهمتني ما يقعدش زاده فهمتني امكانياته الماديه مضاعفه.
1: واضح.
0: هذا اني كاتحاد فلاحين وكمهندس فهمتني عندي توا تقريبا 98 دخل في الاتحاد، الرأي اللي فهمتني العالم الكل ماشي فهمتني نحو فهمتني التضامن، لانك ما تنجمش تحل المشاكل الا بالتضامن. صندوق الجوائح جاء صندوق تضامني هو، فهمتني؟ انا مازال تدخلاته محدوده رغم راهو الفلاح يساهموا تو راهو عندنا المعاصر تاع المهديه الكل تساهم 1% من المدخول نتاعها الكل، فهمتني؟ يعني فلوس راهي داخله في الصندوق.
1: واضح.
0: ثم فلوس في صندوق راه فهمتني السادة النواب عم ناول فهمتني سي بلال مش قال ثم فلوس بس هذيك ماذا بينا نحولوها لفلاحتنا سي بلال، ان شاء الله الموضوع هذا هو يكون زاد على راس اولوياته في مجلس النواب، فهمتني؟ لانه موضوع التشريعات وموضوع دخل الصندوق في الجوائح الطبيعيه حتى في الاخير كما
1: تمشي صحيح راهو
0: اذا كان صندوق الجوائح تدخل والفلاح يولي حد يساهم فيه.
1: اي
0: عندك دجاج عندك ابقار عندك زيتون
1: نعوض لك
0: ساهم باش تلقى منين تهز
1: فوالا
0: شيعتي بال 10,000 ولا 20,000 في العام تولي فهمتي مد تضامني وطني وين ثم بؤرة وين ثم مشكلة صندوق هذاك يدي فيه 100 مليار 200 مليار نجيب الدخل
1: ولا ويحل الإشكاليات الكل
0: ونحافظ فيها الأجيال الجاية
1: وي خاطر هي مصدر أساسي. دونك هل يمثل البكتيريا هذه خطر على صابتنا أم لا؟ والسؤال المهم هنا
0: ماذا بيه إن شاء الله البحث العلمي اللي يمثل جاي جوابنا أما نقول يقلق
1: يقلق
0: مش يأثر في السنوات هذه نجم في السنوات القادمة. شوف أنت كيفاش
1: سنة لباس يعني
0: مش يضعف شجرة
1: أي
0: نتصور معناها مع هو إذا كان ما قامتش ما مرتناش الحلول اللازمة المقاومة تاعه الشجرة تنجم تضعف تضعف حتى لين كنت نجم عادش وتشوف. إن شاء الله فهمتي البحث العلمي يعمل لنا فهمتي مطوية في أقرب الأوقات ويجاوبنا على الحيرة.
1: كما يصيرش التدخل العاجل.
0: الحيرة تو فهمتني.
1: ولا.
0: التدخل العاجل كما قلت لك. الفلاح كما تقول له اصبر زبير حاجة باش يقول لك شكون يعوض لي يعني.
1: ولا اكزاكتومون.
0: باش تجي الفلاح تقول له الحيوان هذا مش نخرجوه من الفيرما من غير ما نعوض لك هو مريض.
1: أي.
0: ومع موجود في العالم الكل هذا يعني باش نعوض للفلاح. باش هو زاد فهمت ما يخسرش والفلاح اذا كنا فهمتني معناها لقى حل يمشي معنا في اي حل
1: واضح.
0: ونحن مازلنا لازم البرنامج هذا نتاع البكتيريا لازمها متابعه على ثقه من وزاره الفلاحه وبالبحث العلمي وبالاطراف الكل باش نشوفوا مدى التطور بتاعها ويلزم احصاء في اخر وقت باش نعرفوا اذا التطور ما تطورش
1: مش عندنا من اضرار
0: تو نحن ما نعرفوش قداش من شجره
1: فوالا هذاك علاش الاحصاء مهم
0: ما نعرفوش قداش مساحه يلزم في اقرب وقت في ظرف شهر نحدوا المساحة ولازم نحطوا حتى علامات في ندهنوهم دهن معين والحاجة
1: فوالا
0: كان ثم انتشار كل انتشار 1%
1: 3% تعرف
0: باش ما نتفاجئوش لقدر الله في المستقبل بحاجة نقول لا خاطر في وقت من الأوقات كي جاتنا حاجة قرمزية معناها لها فكرة فهمتني
1: فوالا
0: فاجأتنا بانتشار سريع
1: هنا دور الفلاح معاكم انه باغ اكزومبل يعمل معناها مركز للزيتونة المريضة باش يعرف اسكو القاعدة تاعي ولا
0: نؤمن بالشراكة
1: شراكة اي دور معاكم
0: نؤمن بالشراكة
1: فوالا
0: بين الاتحاد وبين الإدارة باش في أقرب وقت تخرج لجنة مشتركة ويحطوا الحدود نتاع المنطقة هذه من إلى باش نجموا 3-4 سنين نراقبوا
1: ان شاء الله
0: والدولة تحضر روحها مش تعمل زادة
1: ونحمي ورواحنا
0: نحمي وغابتنا ونحمي
1: فوالا مش ما يصيرناش كما صار للهندي
0: متأكد مش يصير
1: ان شاء الله
0: لانه هذا فهمتني موجود من قبل موجود من السنين فهمتني اما قلت لك في ظل وجود عوامل طبيعية كما
1: تساهم في الانتشار
0: راهو ساهم في الانتشار وحجر البرد تشوف تغيرات مناخية كبيرة في العالم
1: اي
0: وإنها قاعد تصير كبيرة في العالم
1: صحيح
0: ما نجموش نتكهنوا شو بيصير في 10 سنين الجاي الحراره جات في الصيف حراره غير عاديه دونك ما ينتجوا عنها فهمتني ما نعرفوش باش ينتج عليها
1: تقلبات مناخيه الله اعلم كيفاش باش
0: تكون لازم استعداد يكون استباقي يكون استباقي في القطاع الفلاحي
1: باش نحميه والثروه نتاعنا
0: القطاع عنده اهميته كل قطاع عنده حلوله نحن ان شاء الله وزاره الفلاحه تحضر وان شاء الله فهمتي وزير الفلاحه يزور المنطقه هذه
1: ان شاء الله
0: نروح لزياره هذه المنطقه باش كوزير يقف على الحقيقه
1: ناخذ وقتها بالحق
0: يقول جاتني معلومات غلطه ولا حاجه السيد الوزير او السيد كاتب الدوله يزوروا منوش في اقرب وقت هذا المهم تاع المسؤول الوطني يلزم يقف على المشكل ويلقى الحل
1: هذا الدور
0: وهذا اكيد برنامج السيد الرئيس انه الناس تقعد في المكاتب تخرج بتلقى الحلول فهمتني رحنا ندعوهم خبراء وزاره الفلاحه وزاره الفلاحه باش يعملوا زياره للمنطقه هذه
1: خاصه شجره الزيتون اللي تعد راهو
0: من اهم قطاعات في تونس
1: مهمه جدا انا دار تونسيه ما طيبش بزيت زيتونه
0: مستحيل
1: وانا دار تونسيه ما تعولش من زيت زيتونه وي يتعدى هو رمضان ما غير زيت زيتونه
0: تاريخنا
1: وي تاريخنا وحضارتنا وهذاك علاش ماذا بينا نحكيو عليه ونحكيو على موسم جني الزيتون ولو استباقيا معناه هو ما عاد ما مازال باذن الله هو معناها بالنسبة لنا أبار اللي هو بالحق حاجة مهمة ياسر في ديارنا أما اقتصادنا قائم على الموسم الفلاحي هذايا تحديد موعد جني الزيتون على أي أساس كيفاش وقتاش نفتتح موسم الزيتون وتحضيرات أكيد تكون زي
0: احنا اليوم 28 سبتمبر
1: أي
0: تقرأ التاريخ بتاع الزيتون الكل في الساحل ديما يبدأ معدل فهمتني 1 نوفمبر 30 أكتوبر وقت التاريخ هذاك مش مدعو عليه برشا
1: اي
0: والتحديد هو تحديد علمي راهو فهمتني نحن توا معناها عندنا في مندوبيه الفلاحه اله اللي يجمع مثل كيما نقولوا الكميه من الزيتون ويرحيوه في المخبر بتاع وزاره الفلاحه في المندوبيه في المدينه هنا اذا كان وصلوا 18% 17% نقولوا الجاني قرب
1: اي
0: لكن نحن في 12% الزيتون مازال اخضر ومازال مش ناضج نقولوا راهو نزيدوا نوخروا شويه خلوا 10 نوفمبر 15 نوفمبر وعملوا الفلاحه وقت حطينا 1 نوفمبر ومشاو جمعوا ولقاو الزيتون ما يقطعش
1: اي
0: هبطوا الخباو الخيش نتاعهم وجمعوا كان في 10 نوفمبر معناها حتى الفلاح راه يهز الكاميو الاول ويمشي للمعصره تقول اقطع لي 7 اقطع لي 6 لا راه يقطع 10 زيتون خليه حتى ديسمبر. دونك هنا الفلاح نتاعنا راه خبير فهمتني.
1: اي
0: نحن بدايه الموسم صحيح حطوا 1 نوفمبر أو 2 نوفمبر كل الفلاح يبقى كل فلاح يعرف غابته.
1: فوالا
0: اما زيتونك حال تلقاه من تو من اليوم
1: ينجم يتجمعه ويعطي خيره
0: ثم زيتونك حتى الجاف
1: فوالا
0: لانه مازال اخضر ومازالت النضج بتاعه مازال محضر.
1: ممكن هنا النقطة اللي تفرق ما بين فلاح وفلاح أو إنسان وإنسان باش يجمع زيتونه اللي بصراحة واللي احنا قاعدين معناه نعيشوا فيه في البريود الأخرى هي سرقة الزيتون. هاك علاش يقول لك نخاف من السرقة؟ هاك علاش نمشي نجمع خي؟
0: لا والله نقص سرقة الزيتون
1: نقص تعلق على قبل ولا ويقصوا ولا ويقصوا الزيتونة.
0: هو الدور بتاع الأمن بصراحة عملنا جلسة أمنية مع سيادة المعقد دول على النول
1: أي
0: صراحة عنا والعاون برشا شدوا سارق تقريبا عاقب
1: ولا
0: عنا في المهدية زد عنا جمعية الزيتين وعنا حاجة أخرى مدخل داخلية كل ما تمسكوا زيتون وحاجة تقريبا 50-60% من الفلاحة يسكن في غابته وحتى غاب جرع عسى له. لكن احنا بصراحة سرقة الزيتين صارت في عام للزيتون طلع
1: قاعدة تقل
0: أسعار غير عادية
1: أي.
0: أسعار طوكي عام ناول معناها
1: معناها نطمنوا الناس طو
0: احنا ان شاء الله اسعار تطلع وحتى كنسرقوا شوية ربي يستر طمنوا الناس طمنوا الناس قلت ربي لباس من هولوش من الموضوع بتاع سرقة الزيتون. نحن طبعا
1: اما موضوع ارق المواطنين الحقيقة
0: انا كنت معي لانه وقت اسعار الزيتون كانت غالية برشا وناس بطالة في القهاوي فهمتني كان يمشي في ساعة يساوي 50,000
1: ولا دي سبيسياليست كاميون الدور و...
0: ايه ظهر توجدت في بعض المعتمدين لكن الامن وقتها
1: دخل
0: وشدهم
1: الحمد لله.
0: بالنسبة للموسم الزيتون السنة فهمتني نحن في المهدية على مستوى ولاية المهدية غدوة ان شاء الله باش نبداو زيارة مصبات المرجي حاجة باهية معناها على بكري باش نبداو نزوروا الاستعداد للموسم الزيتي 26-27 بالنسبة للمصبات عندنا 24 مصب فهمتني المصبات هذوما هما المعاصر وقت يبدا عنده فهمتني القرنة نتاعه يكون فهمتني يهز يصب المرجين الغادي باش ما يصبوش في الكياس ما يصبوش بس
1: إيه؟
0: عندنا حاجة أخرى زاد البحث العلمي قام بها في سنوات الأخرى هي تنجم ترش المرجين في الأراضي الفلاحية باتفاق مع الفلاح المعاصرة بمعدل 50 متر كوب في الهكتار على الفلاح يتعاقد مع 50-40 فلاح كل اللي يجوا يعصروا عنده
1: إيه؟
0: بعد ذلك عبارة حاجة بتاع مش يرجع حاله يرجع له المرجين والمرجين هو مادة عضوية كي تبدا معناها كونترولي وتبدا فهمتني
1: ما تضرش
0: معقوله ما تضرش
1: ما تضرش
0: نتائج طيبه بالنسبه للفلاح اللي تبعه على مستوى 3-4 سنين
1: فوالا به
0: ما عندناش مشكله ان شاء الله في الامور هذه تقريبا في اول شهر بدنا نزوره في المعاصر باش المعاصر تعمل استعداد معناها لاستقبال الفلاحه مركز صناديق بلاستيكيه ما عادش يحبوا الشكاير موجوده
1: ايه
0: المعاصر تكون فهمتي عندها الوحده المراقبه الصحيه الحمايه المدنيه النظافه نتاع المعاصره الجوده نتاع الزيوت هم اكيد باش يبداوا يستعدوا من تو اصحاب المعاصر معناها يحضروا في ماكيناتهم وكل شيء صراحه في المهديه عندنا لجنه ممتازه اني يعني عضو فيها فهمتني راسها سيد الوالي فيها مندوبيه الفلاحه فيها وزاره الصحه فيها الهيئه بتاع السلامه والاغذيه فيها وزاره التجاره يعني فيها حمايه مدنيه فيها الامن فيها الحرس
1: أي.
0: كل عام نخرج نزور مصبات المرجين ونعمل تقارير ايش عندنا وايش ما عملناش واذا كان ثم مصبي مثل اختار نسكروه نطرحوا السيد الوالي السيد الوالي يعمل قرار غلق لانه ذاك نجم مثل اختار على البيئه نجم يختار على المواطنين
1: اي
0: المعاصر هذه كان ثم معاصره معناها ما قامتش باللازم كيف يمشي لها تنبيه يمشي لها انذار بزيد حتى يتحضر روحها وتكون استعدادها استعداد معناها في مستوى الموسم لانه نحن الزيتون في تونس حاجه كما قلت لك معناها هامه وهامه جدا يلزم نقف على كل شيء فهمتني الجني الفلاحه كل عام يحضر روحها معناها بالجني النقص تاع عمال ان شاء الله فهمتني يقلقش برشا تعرف الناس
1: معناها السنه ما فماش اشكاليات عمناه والتعب والعباد ما قيناش
0: نقص العامله
1: اي
0: وسنه الموسم متوسط مش كيما عمناه فهمتني
1: ثم اسعار محدده للرجال والنساء ولا ما زالوا
0: والله عرف عرف قلت الراجل ب 60 المراه ب 40 فهمتني كل جهه وكيفاش
1: كل جهه وكيفاش
0: وثم حاجه اخرى
1: خاطر عمناه وصلت حتى 75 دينار
0: حاجه اخرى
1: وما فماش اي
0: مستحسن هي تخدم بالكيلو المرأة ولا الراجل خلي الروندمون هو اللي يعطي
1: الروندمون
0: المرأة تعطي روندمون خير من الراجل إن أنا كيلو كيما نقول بكذا ولا القفيز بكذا وخدم على ساعات عائله راجل ومرته وصغار
1: بيخ.
0: اي عادي في الاخر العشيه نجي نوزل ما عطيكش لازم في نوض المكش خدمت 4 سوايع خدمت 8 سوايع 4 سوايع انت مجهودك
1: مش ترى حل خير يعني
0: في مقاولات
1: فهمتني
0: هذا حل باهي فهمتي باش
1: يشجع العباد زاد
0: صحيت ومجزي للناس الكل فهمتني ما يقولش عادي ما عطينيش حقي ما يقولش فلاحت فليت في حقي فهمتني وهذا متداول معمول به فهمتني وننصح به الفلاح اللي بصراحه خاصة الفلاح اللي بداش في ضيعته يبدا يخدم ولا حاجه ويجي صباح ويجي العشيه
1: ولا يتفقدوا برا
0: ما طيحوا ليش اخدم بسعر القفيز او بسعر الكيلو فهمتني
1: فكره
0: تكون انت
1: فكره هكا نقاول يد العامله
0: حياتي وليد العامل ساعتها انه يجب يصور اكثر
1: اي وهو موسم الحقيقه الواحد لازم يستغلوا كوم يلفو
0: نحن موسم الزيتون فهد ناس كل
1: وي عاش قلت لك لازم يستغلوا كوم يلفو
0: فهد حتى ما عنده زيت واللي عنده زيت
1: حتى البطال يلقى خدمه
0: البطال يلقى خدمه اللي عنده مرتاح يعمل 3-4 شهور خدمه
1: اكزاكتومون
0: برشا عمله
1: ما شاء الله
0: هو موسم الزيتون في تونس تقريبا تنجم تقول تونس تولي نحل عبارة كيما خليت النحل فهمتني
1: وي اقتصاديا نتنعشوا زادا وي سي
0: كمان
1: ان شاء الله يا ربي
0: نحل فيه
1: ان شاء الله بالبركة
0: الناس كل تفرهد الناس كل تولي حتى حتى ستريس ينقص
1: وي ونخدموا نخدموا زيتون زيت
0: تفرهد فتلقاها حتى تقال بعضها بالقهوة الصباح يبداوا يحكيوا يفادكوا تلقاها القهوة الصباح الناس كل عاملة جو
1: فهمتني
0: عكس الاوقات البيتانة والكل تلقاها الواحد الاعصاب وشاد التليفون ويكلم حد
1: اكزاكتومون
0: يولي يخبيه
1: اكزاكتومون وفيها جو وفيها جو
0: وتلمت عيلة زيتونة الناس يقولوا طيبوا الماكلة تحت الزيتونة والصغار في العطلة يمشيوا تحت الزيتونة وتقاليدنا هذيك لابد نحافظوا عليها حتى السياحة زاد نجم
1: والماكلة احنا نقولوا في الصوة وكلمة وككاسة اللي عنده بنة سبيسيال سي كمان كل شيء خموركم
0: ان شاء الله موسم يتعدى
1: احنا نشجعوا في الناس اللي تحب تخدمها
0: ان شاء الله الاسعار تاع الزيتون تكون مزية للفلاح زادة
1: هذا سؤالي ليك هل فما فكرة معناها سنة على حسب مرة وفما غلينا وعن ما في أسعار الزيت
0: زين هو تو شوف السابع تاع منور يعني مش نقول حاجة وزارة الفلاح ليه ما عرفت عنه عصب ما عرفش نقول علاش لأنك أنت كيف تعمل عصابة بتاعك موقع منور نجل الأعمال في إسبانيا وفي إيطاليا مش يقول لك تنين عليها عصابة تونس عندنا 5000 طرات الزيت نخدموا زيت تونة ونريد نعمل بعقال توجينا زيت تونس إن الفول ما تعطيش صحيح انت رجل اعمال في اسبانيا تعطيه صحيح يولي هو يتخدم يخدم بصابتك فهمتني
1: اي
0: ما تعطيش الرقم اخويا فهمتني تعطي في رقم انت علاش خلاها بركه ربي فهمتني قول عنا صابه متوسطه او ضعيفه او كذا فوق ما تعطيش الرقم اعطيه الرقم هاو لحد الان نزلت عمناول نزلت كميه ما خرجتش من عمناول فهمتني لانه هو الاسباني واللي تالي عنده اسواق عالميه وعنده تقاليد وما نجموهمش في الامور هذيا فهمتني عنده اليابان عنده روسيا عنده امريكا عنده كذا دونك يعلق زيته ويخذ زيت نحسن به زيتهم يعلبوه
1: ويبيعوه
0: ونحن ما زلنا في التعليب اضعاف في تونس فهمتني نعلبوا تقريبا 20% 15% ان شاء الله معناها فلاحتنا يدخلوا في شركات يدخلوا في مؤسسات معنا معاصر تولي فهمتني ونربحوا باش نعلبوا زيتنا ونخرجوا لافريقيا للخليج للكوريا لازمنا نبحثوا كما هم بحثوا على الاسواق طيب لازم حتى احنا اولادنا كبر قلنا تو يتكلموا اللغه الانجليزيه يتكلموا اللغه الروسيه يتكلموا اللغه الصينيه لازم نبحثوا على اسواق فهمتني رجال اعمال في الصين مع رجال اعمال في تركيا لازم نبحثوا على اسواق وكيما هم يخرجوا زيتهم على حتى نحن ما عادش نخرجوا زيت فرانكا نحن علاش زيتنا ما يتعدى رخيص والفلاح فهمتني ما يربحش لو كان نعملوا قرار قدام العام الجاي سيهات نبداو بالبيولوجيا سيدي
1: اي
0: نحن نخلوا الزيت العادي
1: اي
0: لا تقول العام الجاي البيولوجيا لازم يخرج كل معلم مطلوب البيولوجيا العالم نحن في المهدية عنا اشترى الصابة بتاعنا بيورا نحن عنا تقريب 200 معصرة فيهم 70 معصرة بيو وعنا تقريب 180,000 هكتار فيهم 70,000 هكتار بيو يعني المهدية رايدة هي الأولى في تونس في المساحات البيولوجية هات نبداو نعلبوا زيت البيو اللي مطلوب في أمريكا وفي كندا وفي الدول المتقدمة في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي هات نعلبوا زيتنا ونشجعوا ونعطيوا تمويل للمؤسسات تحب تعلم
1: أي
0: ونفتحوا أسواق لبرا وبعد نتعداو الزيت العادي فهمتني وقتها تولي فهمتني الفلاح يرجع له كريستور يرجع له مرابيح انه يدخل يولي شريك هو زاد
1: واضح
0: يولي شريك نعطيك زيتي نعطيك ترنات الزيت نعطيها لك مثال كيما نقول اليوم الكيلو على 12,000 لكن كي انت تبيع كيلو على 20 زيدني 2000 مثال كيما نقول هكا ربح 6,000 زيدني رجع لي 2000 معمول به قبل احنا صغار
1: واضح
0: مربوح كان يرجع الفلاح وقت ديوان زيت يربح
1: طريقه من الطرق زاد لدعم الموسم ولدعم المجال هذايا
0: السلطانيه رايده عندها خبراء ديوان زيت نجم يقوم نجم يعلب حتى 10% سنه مزيان يبدا حتى 10% حتى 15% لازم 100% على 10 سنين يولي يعلب 100% وديوان الزيت هو شكون يخدم الفلاح التونسي يخدم الوطن نجم ديوانزيته يكون أكبر مؤسسة وطنية وأكبر مؤسسة في إفريقيا بالأمور هذه لأنه عنده الإمكانيات باش يعلب الزيت وعنده الإمكانيات والفلاح عنده ثقة في ديوان الزيت الفلاح اليوم يحط زيته في الديوان ويرى وحرة
1: أي صحيح فلوس. صحيح صحيح
0: مع الخواص يخاف
1: أي
0: صارت مشكلة عنده مع بعض الخواص يعني كنت تقوله هز ديوان الزيت في سوس
1: ثم ثقة تامة
0: ثقة تامة ينجم يمشي يهز 100 طرناف يحطها في ديوان الزيت في سوس ويروح يقول له توقت ايش دخل في جام في ركب شخص في جوا عاد يعطي تسقط مثلا 50%
1: والفلوس تاخذها ويعرف اموره واضحه
0: لازم نخبوا ديما في حاجه جديده
1: نقعد واضح
0: نحن تو في تونس قعدنا من وين التنميه نتاعنا قديم تاع 40 عام الفيك لازمنا نجدوا لازمنا نطوروا لازم نسمعوا بعضنا لازم نتحاوروا نحن في الاتحاد الفلاحي عندنا برشا افكار وعندنا خبراء عندنا جي 40 مهندس في الاتحاد الفلاحي
1: تبارك الله
0: وعندنا خبره وعندنا معطي تحب نعرف تسمعنا وكاو
1: فوالا
0: ما تبين حد شيء راه فهمتني
1: هذه
0: كل مصلحه
1: افكار واقعيه اللي من خلالها يتم دعم المجال برشا برشا زاد
0: نعيشوا جمود في كل شيء في نزيدوا من الجمود اذا كان ثم افكار هات نبداو
1: فكره نخرجوا من التقليد
0: التقليد هات تقول لي انت مش تخدم هات تخدم على الارض عمل الارض تخدم برشا زيت برشا نبعثوا لها براك الارض نبعثوا لها معلم السعوديه افريقيا عنا كوت ديفوار عنا اندونيسيا
1: اسواق كبيره
0: بلاد اسلاميه فيها 150 تقريبا مليون مسلمين ياكلوا الزيت هات نشوفوا الاسواق اللي مازالت مش مكتشفه لا معناها نجموا نكونوا الاوائل احنا فيها علاقتنا طيبه مع الدول هذه الكل هذا لابد من حلول ومن عمل
1: فكره تدرس
0: تدرس ولا
1: نحاول
0: ونبداو
1: ان شاء الله
0: حتى 5% من السابع تاعنا
1: دونك تهنينا على الموسم السنة
0: ان شاء الله لاباس
1: ان شاء الله لاباس دونك مانعين هذا اللي كان فما
0: اكيد
1: اضرار راهي تظهر من بعد
0: ليك مازال شهر
1: مازال شهر كامل
0: في وقت الموسم نجم نعيشوا بعض كيما الدودان
1: مو احنا علاش توا احنا البكتيريا هذه هي اللي دخلت الدنيا بعضها ما يلزمنا نطمنوا زاد الفلاح اليوم
0: هذه تو لحد نحن نقولوا ما مثلش اختار فهمتني وان شاء الله وزاره الفلاحه والبحث العلمي ان شاء الله يحيطوا بالموضوع هذا ويعطيوا الحلول في اقرب وقت فهمتني ما استقوش الاحداث ان شاء الله تكون الحلول فهمتي مدعومه ماليا
1: ان شاء الله
0: اذا كان الحلول على الورق ما تعمل شيء راه فهمتي
1: لازم فعل
0: لازم فعل ولازم حمله
1: مش قرار فقط
0: حمله حمله حمله من الاطراف الكل فهمتي وتحط الفلوس لانه الزيتون يعطي فكره ويربح فيك ويغدر لك ميزان تجاري الغذائي يجيب لك العمله الصعبه فهمتني انا قطاع قاعد يعطي فيك تعطيه
1: واضح
0: كيما انت معنا صغيرك يقرا ولا توفر له الادوات والكل هو كان ما يقراش تقول له برا شوف حاجه اخرى هذا القطاع هذا قاعد يعطي فينا للتوانسه الكل لازم نعطيوه
1: واضح
0: ونخلوها الزيتونه
1: واضح
0: ونخلوها تمرض هكاك نزوروها زاد باه باش السيد الوزير يجي يعمل طلب يزورها ويطل ويطمن الفلاحه ويجيبوا الخبراء فهمتني فها باس راه لازم هكا متعودين نعيشوا نحن في تونس راه
1: فهمتني
0: مش جديد علينا راه
1: هذا اللي يلزم يصير اي لماذا نزوروا
0: نزوروا حوايج ما يصيرش يجيب لنا حتى شيء تو يجي يزور
1: ايش ازور ما هو يديك فارغه اش عنا فيها ما يجيب الحلول في يديه
0: الفلاحه وكلف الخبراء شيخ
1: يجيب الحلول
0: لان في شوف راه ميزانيه وزاره الفلاحه ميزانيه كبيره راه
1: وي
0: الاف المليارات فها مع دوت الحوض الزراعي
1: قطاع مهم برشا
0: عاد زيتون سوس وصفاقس وتونس راهي فيها باحثين معروفين على المستوى العالمي راهو اسبانيا وايطاليا يجوا يهزوا الباحثين بتاعنا باش يعطيوهم حلول او نقول لك هذا عن عن عن عن وعي في المعرفه في العالم باش نقول عندي صديق في اسبانيا تو في اكبر معهد بحث في اسبانيا نوجه له التحيه يعني رحومه الباحثين الكبار نولد الشامخ اللي كان في وزاره الفلاحه تو في اسبانيا فهمتني معناها من الناس اللي كيف مش كيف اللي مش عندنا احنا ديما نقولوا انفورماتيك طب عندنا مهندسين فلاحه في العالم تو قاعدين في بني يقودوا في في, في في في في الرياده في العالم ينجم يقودها في تونس راه
1: نوفر
0: له امكانيات نجم نقودوا الرياده راه مش كل اسبان يقود
1: اكيد عندنا كفاءات ما شاء الله
0: رانا نقودوا الرياده ونحققوا الامن الغذائي في الزيتون حقين في الحبوب في الالبان نجم نحققوا الامن الغذائي في كل شيء
1: سهلوا لنا الامور عندنا الحلول ونجموا نصلحوا
0: تقول لك اني حاجتي بك الحاجه ما تقعديش عني باش تعطيها لك بعد تعطيني بعد شهر تعطيني بعد انا عندي من عند به ابني كيما الفلاح في الزراعات الكبرى لما نيت تعطيه له بعد 3 شهور ما عنده يعمل بيه يبدا القمح مش تحصد حاجتي بدا مونيتر في جانفي تعطيه له في جانفي مش في مارس مارس القمح صحيح ما عادش حاجته بدا مونيتر بدا حاجته حوايج اخرى نفس الشيء ديما نحن القطاعات الفلاحيه عندها حاجياتها في اوقات معينه كيما اليوم
1: ولازم تاخذ حظها
0: الزيتون اليوم في ملولش حاجته تو باش تمثل الخبراء مش بعد عاد
1: لازم تتحركوا تتشويت
0: والله تصير لنا حاجه بعد تقولوا ما قلتوا لناش انا قلنا لكم من اللي عطلنا في ايام قلنا لكم يجاو زوروا يا خبراء.
1: انا وصلنا
0: يجاو فهمت نحلوا ويجاو طوقوا المنطقه ويجاو عملوا احصائياتكم ورجوا فيها كتيب صغير باش الناس كل تعرف ونطلعوا بعضنا ولاباس راه قلت ربي
1: ان شاء الله ان شاء الله لاباس. شكرا لك سي كمال دخلت لنا بالطاقه المزيانه نحكيوا على الزيتون ان شاء الله خضره
0: ان شاء الله خضره
1: ان شاء الله خضره
0: ان شاء الله ديما صابه
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. كان معنا سي كمال فايزة مهندس في اتحاد الفلاحه والصيد البحري من المهديه. اكيد بكتيريا سل الزيتون موجوده وانتشرت لكن لها حلول وبإذن الله تعالج.

نجاح حشاوش تهني ولدها مالك بعيد ميلاد وتقول له يا غالي ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وان شاء الله عام جديد يكون بكل فرحة ليك وربي يعطيك ما تتمنى واكيد ان شاء الله كل عام تكون مميزة بالنسبة ليك من عام العام ان شاء الله تكبر وتحلى وتزيين وتكون ديما السنة الجاية احلى وخير والفرحة تكون ديما مليانة في الدار على خاطر مالك موجود فيها ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا مالك.

وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من نوض وبدل المود. رفقتكم قمرة من أمام الميكرو ومعسسي من وراء الكونسولات وفي الإخراج. إلى اللقاء معز. باي باي. إلى اللقاء.

Yeah.

Thank you.

Yes. علمك Yes.

عطفت بعد 3 سنين تسلم لعينيها، عطفت بعد 3 سنين تسلم لعينيها.

هي وتعرفني تقول انا نجواها، تهواني هي وتعرفني تقول انا نجواها. قل لي يا محبوب ما عاد المكتوب، قل لي يا محبوب ما كتبش المكتوب، قل لي يا محبوب ما زال المكتوب. عطفي بعد ثلاثة سنين تسلم عينيها، عطفي بعد ثلاثة سنين تسلم عينيها. ليلة في حومتنا صار في حفلتنا، الليلة ليلة في حومتنا صار في حفلتنا. لكن أنا وأنا وأنا ولا حالف منقول.

0: داوي الخطا من عينك عينك تساوي تهلا خلي ولي بدي مينك بدي مينك بدي مينك بدي مينك او ندوق الجنة والجنة ودوق الجنة والجنة على خاطر على خاطر كفرة يا عيني
1: يا عينك يس

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

و ام اف ام على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM توا ما في ساعة على ما في

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Athar, وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
2: توا ماذي سعفي على مزاج Retour du programme sur votre radio. MF.

وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم بلاد الناتشا والماشطه الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفه الكحله يا عالي مقدار هارس المهديه في المنار.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
1: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: Retour du programme sur votre radio MF.

0: القيامة.
1: على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملوله صلقته الشابه للجم، بلاد اللاتشه والماشطه، الرده الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفه الكحله، يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولايت 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد الماتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM.

ريمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.